نفدق جد نحلق ليك شدي نعمل شهدق فوق شدق اللهم صلي حقيقة فاجعلني